0: الغربيين والمعارضين لتقاليد محمد مرسي ما زال هما الصوت الاعلى حتى هذه اللحظه في محافظه
1: عبر اللوزخ.